Holy Spirit.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: دعا البابا لاون الرابع عشر الأساقفة الجدد إلى أن يجعلوا من خدمة الوحدة والقرب من الناس محورا أساسيا في رسالتهم الرعوية، مؤكدا أن الأسقف وقبل أن يكون قائدا هو تلميذ للسيد المسيح، وأن خدمته تنبع أولا من علاقته الشخصية مع الرب. هذا ما جاء في كلمة ألقاها الحبر الأعظم صباح اليوم الخميس في ختام دورة تكوينية مخصصة للأساقفة الجدد تحت عنوان الأساقفة خدام الشركة في الكنيسة والعالم اليوم. استهل البابا لاون الرابع عشر خطابه مرحبا بالمشاركين في هذه الدورة، ومشيدا بالأيام التي عاشوها معا والتي شكلت خبرة مميزة من الأخوة من خلال الصلاة والاحتفال بالإفخارستية وتبادل الآمال والأحلام التي يحملونها من أجل الكنائس التي أوكلها الرب إلى رعايتهم. وشدد البابا على أن هذه الخبرة ينبغي أن تذكرهم بحقيقة بسيطة وثمينة، ألا وهي أن لا أسقف يسير بمفرده. بعدها أكد لاون الرابع عشر أنه يحمل الأساقف الجدد وكنائسهم في صلواته، مشيرا إلى أن قلب الأسقف يجب أن يتسع للجميع، الكهنة والشمامسة والمكرسين والمكرسات والإكليريكيين، بالإضافة إلى العائلات والشباب والمسنين والفقراء والمتألمين وكل شخص لا يزال ينتظر أن يلتقي بفرح الإنجيل. في معرض حديثه عن أولويات الخدمة الأسقفية، وضع البابا في المقدمة مبدأ البقاء مع يسوع، مؤكدا أن الأساقفة هم أولا تلاميذ للمسيح، وقال إن من يريد أن يتحدث عن المسيح ويقود شعبه عليه أن يبقى قريبا منه من خلال الإفخارستية وكلمة الله والصلاة والحضور أمام الرب بقلب التلميذ الذي يسمح له بأن يحب. كما دعا الحبر الأعظم الأساقفة إلى امتلاك قلب يسوع الراعي الصالح، أي القلب المتجه بالكامل نحو الآب والمكرس في الوقت نفسه لخدمة الإخوة، وحثهم على محبة الجماعات التي أوكلت إليهم والتعرف إلى أسمائهم وقصصهم والاستماع إليهم وزيارتهم في بيوتهم والصلاة معهم. وأشار إلى أن حضور الأسقف ولا سيما في الكنائس الفتية يمكن أن يكون له تأثير عميق حتى قبل أن يتحدث، لأن الزيارة أو البركة أو الوقت الذي يخصصه الأسقف لكاهن أو الإصغاء لعائلة ما أو الحوار مع شاب كلها أفعال تترك أثرا في حياة الإنسان لسنوات طويلة. وتوقف البابا لاون الرابع عشر بعدها عند موضوع الاهتمام الرعوي، موضحا أنه لا يعني فقط تحمل المسؤوليات بل يتطلب حمل الشعب في القلب، وقال إن الكنيسة التي أرسل إليها الأسقف تصبح جزءا من حياته، داعيا إلى ممارسة أبوة أسقفية تفسح المجال للجميع وتقدمهم يوميا إلى الرب من خلال الصلاة. في هذا السياق شدد الحبر الأعظم بشكل خاص على ضرورة محبة الكهنة، داعيا الأساقفة إلى أن يجد الكهنة فيهم أبا وأخا، وأن يصغوا إليهم ويشجعوهم ويصلوا من أجلهم وأن يرافقوهم بثقة في خدمتهم، كما أوصى بإيلاء اهتمام خاص للكهنة المسنين والمرضى وجعلهم يشعرون بأنهم ثمينون وأن الكنيسة ممتنة لخدمتهم. وصف البابا بعدها الخدمة الأسقفية بحسب تعبير القديس أغسطينوس بأنها خدمة محبة، مؤكدا أن الكرازة بالإنجيل والإصغاء والصلاة والتمييز والحضور إلى جانب الناس كلها ممارسات تعبر عن المحبة الرعوية التي تتيح للمسيح الراعي أن يصل إلى شعبه من خلال خدامه. لم تخلو كلمات البابا من الحديث عن التحديات التي يواجهها العالم اليوم، مشيرا إلى سرعة التغيرات ولا سيما في مجال تكنولوجيا الاتصالات والذكاء الاصطناعي، وقال إن هذه التطورات فتحت إمكانات لم يكن الإنسان يتخيلها قبل سنوات قليلة، لكنها لا تستطيع أن تحرر البشرية من الخطيئة ومن نتائجها كما تظهر الأزمات التي يعيشها العالم اليوم. وبغية مواجهة هذه التحولات دعا الحبر الأعظم الأساقفة إلى تعزيز مسارات الحوار والتفكير داخل أبرشياتهم بهدف تكوين ودعم الأشخاص الراغبين في خدمة حضارة المحبة، مشيرا إلى أنه قدم في رسالته العامة الإنسانية الرائعة رؤية ومنهجا لمواجهة التحدي الكبير المتمثل في حماية الإنسان في عصر الذكاء الاصطناعي. بعدها حث البابا الأساقفة الآتين من الكنائس الفتية على الحفاظ على قلبهم الإرسالي، مؤكدا أن الكنيسة قد تكون فقيرة في الإمكانات لكنها غنية بالإيمان، وقال إن الأسقف المرسل ينبغي أن يكون قلبه مفتوحا للجميع، ليس فقط للمشاركين في حياة الرعاية بل أيضا للمسيحيين من مختلف الطوائف وأتباع الديانات الأخرى وغير المؤمنين وجميع أصحاب الإرادة الصالحة. كما شدد البابا لهون الرابع عشر على أهمية الإصغاء إلى الجميع واحترامهم والاقتراب منهم، مسلطا الضوء على القدرة على اكتشاف الخير الموجود في قلب كل كائن بشري. هذا ثم استشهد البابا بكلمات القديس أغسطينوس عندما قال هذا الأخير: لكم أنا أسقف ومعكم أنا مسيحي، داعيا الأساقفة إلى السير مع جماعاتهم والصلاة معها والإصغاء معها إلى كلمة الله والاحتفال معها بالإفخارستية والبحث معها يوميا عن وجه الرب. في ختام كلمته إلى الأساقفة الجدد دعا البابا لاوون الرابع عشر ضيوفه وبعد عودتهم إلى كنائسهم إلى حمل اليقين بأن الرب الذي دعاهم هو أمين وأنه سيسبقهم في الطريق ويرافقهم في مسيرتهم ويمنحهم بنعمة الروح القدس النور الذي يحتاجون إليه كل يوم.
2: يعقد في روما بمبادرة من حركة باكس كريستيا الدولية من 9 حتى 11 من أيلول سبتمبر المؤتمر الأول للمعهد الكاثوليكي للاعنف. ولهذه المناسبة وجه قداسة البابا لون الرابع عشر برقية تحمل توقيع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين قرأت خلال افتتاح المؤتمر، دعا فيها الأب الأقدس إلى مواصلة رسالة تعزيز ثقافة سلام وعدالة ومصالحة متجذرة في الإنجيل ويشهد لها في الحياة. وهكذا يمكن أن نصبح حسب ما تابع قداسة البابا بناة بيت سلام يتم فيه تعلم إنهاء العداوات من خلال الحوار وحيثما تمارس العدالة ويتم الحفاظ على المغفرة. وختمت البرقية أن البابا لون الرابع عشر يوكل تأملات ومناقشات المؤتمر إلى مريم العذراء سلطانة السلام. هذا وقد شارك في المؤتمر الذي يحمل عنوان سلام مجرد من السلاح ومجرد له تغيير النموذج حسب الكنيسة نحو لا عنف الإنجيل الكاردينال تشارلز مونغ بو، والذي توقف في مداخلته عند الحاجة الضرورية إلى نموذج جديد هو ثمرة نظرة عميقة إلى أسلوب فهم الكنيسة للسلام والدفاع المشروع. وأوضح الكاردينال وهو رئيس أساقفة يانغون في ميانمار أن العنف يجب ألا يفهم على أنه سلبية أو التخلي عن المسؤولية عن حماية الأشخاص، بل يجب النظر إليه باعتباره ردا فعالا على العنف في عالم تطبعه النزاعات المسلحة وتقنيات عسكرية جديدة. وقال الكاردينال بو إن العنف لا يعني غياب الدفاع، بل هو من بين أكثر أشكال الدفاع فعالية، وأضاف أن الدفاع المشروع يتم تفعيله من خلال الدفاع المدني غير المسلح والمقاومة الفاعلة غير العنيفة. هذا وقد دعا الكاردينال بو في كلمته إلى اهتمام أكبر بالدبلوماسية والعدالة الإصلاحية وشبكات السلام والتحذير من التصاعد المستمر، كما وشدد على أهمية مقاربات قادرة على حماية الكرامة البشرية بدون تكرار منطق العنف. وسلط رئيس أساقفة يانغون الضوء على أن الكنيسة تقدم مفهوما لدفاع يحمي بالفعل كرامة الإنسان، لا يدمر البنى التحتية للحياة. وأضاف أن الدفاع المشروع الحقيقي يجب أن يكون مجردا من السلاح في أساليبه وفي تبعاته. هذا وتجر الإشارة إلى أن الكاردينال بو قد أشار في مدخلته إلى خبرة ميانمار، وتحدث في هذا السياق عن خبرة الكنيسة في هذا البلد وعن شعب يواصل ورغم ما يعاني منه إعلان أن السلام ممكن وأنه الطريق الوحيد. وأضاف رئيس الأساقفة أن اللاعنف لا يعني تجنب الخطر أو القبول بالظلم، وأوضح أن هذه المقاربة تتطلب شجاعة أكبر مقارنة باللجوء إلى السلاح لحل المشاكل. وفي ختام مداخلته أراد رئيس أساقفة يانغون الكاردينال تشارلز مونغبو التوقف عندما يقدم لنا يسوع من مثل، كما وأشار من جهة أخرى إلى إرث مهاتما غاندي ومارتن لوثر كينغ، وأضاف أن سلاما مجردا من السلاح في المجتمع هو مستحيل بدون سلام مجرد من السلاح في النفوس، بينما من الممكن نبذ الخوف والكراهية ونزع الإنسانية والرغبة في الانتقام، وكلها أمور تغذي دائرة العنف. شارك مراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف رئيس الأساقفة إيتوري باليستريرو الأربعاء 9 أيلول سبتمبر في الاجتماع العادي 63 لمجلس حقوق الإنسان، وذلك في جلسة تمحورت حول الحوار التفاعلي مع الخبير المستقل حول استفادة الأشخاص المسنين من جميع الحقوق. وفي بداية مداخلته تحدث عن لفت التقرير المذكور الانتباه إلى بعض المخاطر الجدية، وخاصة في حال ضعف القدرات الإدراكية للأشخاص المسنين. وأراد رئيس الأساقفة هنا التذكير بما كتب قداسة البابا لون 14 في الرسالة العامة الإنسانية الرائعة، حين شدد على أن كرامة كل إنسان لا تكتسب ولا تستحق ولا تحتاج إلى إثبات أو إلى تبرير. كما وذكر مراقب الكرسي الرسولي الدائم بتأكيد التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية على أن الشخص البشري لا يعرف بوعيه وفكره أو قدراته، فهذه الإمكانيات تضعف أو حتى تزول مع الوقت، إلا أن هذا لا يعني تضاؤل كرامته. وعاد رئيس الأساقفة باليستريرو أيضا إلى إعلان حقوق الإنسان، مذكرا بأنه يعترف بكون هذه الكرامة الأساس للحقوق المتساوية والتي لا يمكن انتهاكها. وتابع المراقب الدائم أن الاعتراف بالكرامة الإنسانية هو حاضر في المقام الأول داخل العائلة والجماعة، حيث يتم الإصغاء إلى كل شخص ودعمه. وأضاف أن الأشخاص المسنين في حال إصابة قدراتهم الإدراكية بالضعف يواصلون التمكن من العيش في هذه الأطر، حيث لا ينظر إليهم كعبء يجب إبعاده، بل بالأحرى كأعضاء لهم قيمتهم في المجتمع. وأكد رئيس الأساقفة في هذا السياق على كون الكرامة قد وهبنا إياها الله، وأن الاعتماد على الآخرين والهشاشة لا ينكران هذه الكرامة أو يحجبانها، بل هما مجرد تعبير عن أوضاع بشرية. وعاد المطران باليستريرو بعد ذلك مجددا إلى كلمات لقداسة البابا لون الرابع عشر، وتحديدا إلى حديثه إلى المشاركين في المؤتمر الدولي لرعوية الأشخاص المسنين في 23 أكتوبر 2025، حين أكد على أن مقياس إنسانيتنا لا يتوقف على ما يمكننا أن نبلغ، بل على قدرتنا على أن نجعل أنفسنا نحب، بل وحتى نساعد. ومن هذا المنطلق وصل مراقب الكرسي الرسولي الدائم، فإن الأشخاص المسنين الذين تضعف قدراتهم الإدراكية يواصلون التمتع بحقوقهم وممارستها، وذلك غالبا من خلال أشكال من الدعم والعلاقات. ولهذا تحديدا فإن الإجابة يجب أن تكون الحوار والفهم والمرافقة، لأن هذا سيمكن هؤلاء الأشخاص من أن يظلوا أعضاء فاعلين في المجتمع، قادرين على التلقي من جهة وعلى الإسهام من جهة أخرى.
3: إن الحديث عن السلام في هذه اللحظة يبدو لي أمرا مرغوبا بالتأكيد، لكنه غير واقعي، ومع ذلك علينا أن نواصل الإصرار وأن نجد معا طريقا للمضي قدما. هذا ما قاله الكاردينال بيير باتيستا بيتسابالا بطريرك القدس اللاتين للصحفيين على هامش تقديم المنتدى الدائم داخل أسوارك، منتدى من أجل الدعوة العالمية للقدس في المدينة، والذي جرى تطويره بالتعاون مع المركز الأكاديمي التابع لجامعة نوتردام في القدس. وتتمثل الرغبة التي تستلهم هذا المنتدى قبل كل شيء في فهم الوضع جيدا وتحليله ومحاولة تحويل الحلول إلى خطوات ملموسة. وهذا كما يوضح الكاردينال بيتسابالا لا يعني بناء مستشفيات، مع أنها بالتأكيد ضرورية للقضية الإنسانية للأشخاص الذين يعيشون في الأرض المقدسة، والذين يعانون من نزاع لم ينطفئ بعد، بل خلق فرص في مجال التعليم والعالم الأكاديمي. وأضاف بطريرك القدس للاتين يقول: هناك الكثير من الجمعيات والمجموعات والحركات التي تهتم بالقدس وبالحوار، لكن هدف هذا المنتدى تحديدا هو الإعداد وتهيئة الظروف والمساعدة في بناء سردية يمكنها أن تقود أيضا إلى السلام، انطلاقا من هذا المكان ومن القضايا الجوهرية التي تمس للأسف وبشكل مؤلم حياة سكان القدس والأرض المقدسة عموما. ويرى الكاردينال بيتسابالا أن مشروع السلام والمصالحة لا يزال يواجه عقبات كثيرة جدا، منها المواجهات والاستقطاب والكراهية العميقة وانعدام الثقة الموجودة بين السكان، من دون أن ننسى الشعور العام بالخسارة الذي أدى إلى رفض كل ما لا يضمن هويتنا وتاريخنا ولا يحميهما. وفي حديثه أيضا عن الأجواء السائدة خلال شهر الانتخابات الإسرائيلية، جدد بطريرك القدس للاتين التأكيد على ضرورة أن يساهم منتدى داخل أسوارك في خلق سياقات مختلفة ولكن هادئة تستطيع فيها كل هذه المواقف والتيارات المتنوعة أن تتحاور وتتواجه بطريقة جديدة بعيدا عما تقدمه لنا السياسة اليوم. وأضاف: نحن لن نغير العالم ولن نغير المجتمع ولن نغير كل شيء، لكننا نريد مع ذلك أن نقدم مساهمتنا وأن نكون حضورا متواضعا واضحا ومزعجا إذا لزم الأمر، يذكر كل شخص بأن هذه الأرض هي للجميع. وختم الكاردينال بيير باتيستا بيتسابالا بطريرك القدس للاتين بالتأكيد على أنه لكي يكون الحوار حقيقيا وفعالا لا ينبغي لنا أن نتحدث فقط مع الذين يوافقوننا الرأي، بل علينا أن نتحلى بشجاعة المواجهة الحقيقية، علينا أن نصغي إلى الجميع وأن نكون متجذرين هنا ومتثبتين في هذه الحقيقة التي هي مؤلمة لكنها أيضا غنية بالفرص. هذا وكان البطريرك بيتسابالا الذي يشغل منصب رئيس مجلس المروجين للمنتدى قد قال في وقت سابق إن رسالة أورشليم الأرضية هي أن تصبح صورة ومرآة لأورشليم السماوية ونبوءة ووعدا بتلك المصالحة والسلام الشاملين اللذين يريدهما الله للعائلة البشرية بأسرها.
0: ينظم المكتب الوطني لرعوية الشباب التابع لمجلس أساقفة إيطاليا دورة تنشئة جديدة مستوحاة من الرسالة العامة الأولى لقداسة البابا لون الرابع عشر بعنوان الإنسانية الرائعة في حماية الشخص البشري في زمن الذكاء الاصطناعي، وذلك كما أفادت وكالة سير الإيطالية الكاثوليكية للأنباء. وهي موجهة إلى الملتزمين برعوية الشباب في الأبرشيات. وتتألف دورة التنشئة هذه من 4 لقاءات عبر الإنترنت، وذلك في 1، 8، 21، 29 من شهر تشرين الأول أكتوبر 2026، وتقدم قراءة تربوية واجتماعية ورعوية في ضوء الرسالة العامة الإنسانية الرائعة. ويتضمن كل لقاء من دورة التنشئة التي ينظمها المكتب الوطني لرعوية الشباب التابع لمجلس أساقفة إيطاليا قراءة مقاطع من الرسالة العامة الإنسانية الرائعة، إضافة إلى مداخلة وحوار مع المشاركين في دورة التنشئة هذه. هذا وتجدر الإشارة إلى أن الرسالة العامة الأولى لقداسة البابا لون 14 بعنوان الإنسانية الرائعة في حماية الشخص البشري في زمن الذكاء الاصطناعي قد نشرت في 25 من شهر أيار مايو الفائت، وقد وقعها الأب الأقدس في 15 من أيار مايو، وذلك تزامناً مع الذكرى 35% لصدور الرسالة العامة بعنوان في الشؤون الحديثة للبابا لاون 13. بمناسبة الاحتفال بزمن الخليقة من 1 من أيلول سبتمبر وحتى 4 من تشرين الأول أكتوبر، تنظم الكنيسة الكاثوليكية في الفلبين سلسلة مبادرات ولقاءات من أجل تسليط الضوء على العناية بالخليقة. ففي أبرشية مانيلا يتم الاحتفال بزمن الخليقة من خلال لقاءات عديدة بدأت في 1 من أيلول سبتمبر مع التذكير بالرسالة العامة كن مسبحا حول العناية بالبيت المشترك، كما وأعدت الأبرشية كتيبات للرعاية تتضمن تأملات احتفالا بزمن الخليقة. وبمناسبة الاحتفال بزمن الخليقة شدد الكاردينال بابلو فيرجيليو دافيد أسقف أبرشية كالوكان في الفلبين على أهمية ارتداد إيكولوجي حقيقي. يفتتح زمن الخليقة في 1 من شهر أيلول سبتمبر بمناسبة اليوم العالمي للصلاة من أجل العناية بالخليقة، ويختتم في 4 من شهر تشرين الأول أكتوبر في عيد القديس فرانسيس الأسيزي. هذا وتجدر الإشارة إلى أنه في 20 من شهر أغسطس الفائت نشرت رسالة قداسة البابا لاون 14 بمناسبة اليوم العالمي للصلاة من أجل العناية بالخليقة لعام 2026، وقد تم الاحتفال به في 1 من أيلول سبتمبر. وقد استهل قداسة البابا لاون 14 رسالته بمناسبة اليوم العالمي للصلاة من أجل العناية بالخليقة لعام 2026 قائلا: لقد جاء ربنا يسوع المسيح إلى العالم لتكون لنا الحياة وتفيض فينا. إن هذه العطية هي في جوهر رسالتنا كتلاميذ ودعوتنا المشتركة لبناء حضارة المحبة. وفيما نحتفل بهذا اليوم العالمي للصلاة من أجل العناية بالخليقة، قال البابا لاون 14: ندعى مرة أخرى للتأمل في عطية الحياة والاهتمام بالأرض التي تعضدها، مؤدين هكذا بشكل ملموس التسبيح لخالقنا. هذا وبمناسبة اليوم العالمي للصلاة من أجل العناية بالخليقة وبداية زمن الخليقة، ترأس قداسة البابا لاون 14 في 1 من أيلول سبتمبر القداس الإلهي في قرية كن مسبحا في كاستل غاندولفو. يأمل أن يشكل المؤتمر الرعوي لعام 2026 مناسبة للتأمل مفعمة بالنعمة. هذا ما قاله المطران جوليان ليو رئيس أساقفة كوالالمبور في ماليزيا مقدما المؤتمر الرعوي للكنيسة الكاثوليكية في البلاد، والذي يعقد في سيبو من 9 وحتى 13 من أيلول سبتمبر، ويتم التطرق خلاله إلى 4 مواضيع رئيسية: العائلة، الكنيسة، المجتمع والبيئة، من خلال اتباع النهج السينودوسي. وأضاف أن المؤتمر الرعوي يشكل مناسبة للإصغاء إلى أفراح وأحزان وآمال كل واحد، لكي نتعلم مرافقة ومؤازرة بعضنا البعض طوال مسيرة الحياة. وقد أعدت المؤتمر الرعوي لجنة مؤلفة من مندوبين من الأبرشيات الكاثوليكية 9 في البلاد. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: عشية الزيارة الأولى التي يقوم بها البابا لاون الرابع عشر إلى المكتبة الرسولية الفاتيكانية، يتوقف رئيس الأساقفة جوفاني تشيزاري باغاتسي، أمين سر وأمين مكتبة الكنيسة الرومانية المقدسة، عند المعنى العميق لهذه الزيارة التي ستتم يوم الاثنين الرابع عشر من أيلول سبتمبر لعام 2026 لافتتاح معرض أكوا، الفصل الأول من سلسلة الكارثة والدهشة. ويؤكد أن زيارة البابا ليست مجرد مناسبة ثقافية، بل تعكس الصلة الوثيقة بين رسالة خليفة بطرس وخدمة الثقافة والمعرفة والذاكرة. ويقول المطران باغاتسي إن الرسول يحتاج إلى مكتبة لكي يتمم رسالته، فالمكتبة الرسولية هي بحسب دلالة اسمها مكتبة الرسول. ومن ثم فإن دخول البابا إلى مكتبته هو تأكيد أن المعرفة والبحث والذاكرة هي أدوات أساسية في خدمة رسالته العالمية. وتحمل الزيارة أيضاً بعداً تاريخياً خاصاً، إذ إن البابا لاون الرابع عشر يحمل اسم البابا لاون الثالث عشر، الذي أولى اهتماماً كبيراً بالمكتبة والأرشيف الرسوليين ووسع إمكانية وصول الباحثين إليهما. ويأتي افتتاح معرض أكوا ضمن مشروع الكارثة والدهشة الذي أنجز بدعم من مؤسسة روما وإنتيزا سان باولو، ويهدف إلى التأمل في العناصر الطبيعية كمرآة لمخاوف الإنسان وآماله. ويشكل الماء موضوع الفصل الأول، إذ ينتقل في مسار المعرض من صورة القوة المهددة إلى إعادة اكتشافه من جديد كمورد حيوي وعنصر قادر على فتح طريق للمصالحة. وتلتقي في هذا المعرض أعمال ثلاثة مبدعين معاصرين، هم الفنان جي آر والطابع بيل موران والطاهي فولفيو بيرانجيلي، مع تراث المكتبة الرسولية الفاتيكانية وفضائها التاريخي في حوار بين الذاكرة الثقافية والإبداع المعاصر. ويرى المطران باغاتسي أن اختيار عنوان الكارثة والدهشة يحمل في حد ذاته رسالة تتناغم مع إصرار البابا لاون الرابع عشر على البحث عن سلام مجرد من السلاح ويجرد من السلاح، فالمطلوب هو القدرة على اكتشاف إمكانية الدهشة والجمال حتى فيما يبدو للإنسان مصدرا للخطر أو عدوا له. ويقول إن رؤية شيء جميل حتى فيما قد يبدو عدوا تشكل تحديا كبيرا، لكنه تحد إنجيلي بامتياز. وفي حديثه عن الجمع بين الإرث التاريخي للكنيسة والفن المعاصر، يشدد رئيس الأساقفة على أن اهتمام الكنيسة بالفن في زمنها لم يكن يوما أمرا طارئا، فغالبا ما يستشهد بخطاب البابا بولس السادس الشهير للفنانين عام 1964، لكن العلاقة بين الكنيسة والفن المعاصر أقدم من ذلك بكثير. ويذكر بأن الفنانين الذين دعاهم البابا سيكستوس الرابع ويوليوس الثاني إلى رسم كنيسة السيستينا كانوا بالنسبة إلى عصرهم فنانين معاصرين، وإن كانوا اليوم جزءا من الإرث الكلاسيكي. وكذلك كان برنيني عندما أوكل إليه تصميم ساحة القديس بطرس فنانا معاصرا لم يكن عمله يحظى بإعجاب الجميع، حتى إن البابا اضطر إلى التدخل شخصيا للدفاع عنه. ومن هنا فإن اهتمام الكنيسة بالفن المعاصر يعني أيضا اهتمامها بثقافة الحاضر وديناميكياته وأسئلته، فالإيمان بأن الله يستطيع أن يتكلم من خلال ثقافة اليوم كما تكلم في ثقافات الماضي هو جزء من مهمة الكنيسة. ويصف باغاتسي الانفتاح على الفن المعاصر بأنه فعل من أفعال الاعتدال الروحي، لأنه يتطلب الإصغاء إلى زمننا وعدم الاكتفاء بما أصبح مألوفا ومصنفا ضمن التراث. ويتوقف المطران باغاتسي عند أهمية القراءة خصوصا في زمن وصف فيه البابا لاوون الرابع عشر الكتاب بأنه ترياق للانغلاق الذهني وللاختصارات الإيديولوجية، فالكتاب في رأيه لا يمنح القارئ محتوى معرفيا فحسب، بل إن فعل القراءة نفسه يحمل قيمة تربوية وروحية. فالقراءة تعني أولا التوقف، إنها تقطع النشاط المعتاد والإيقاع السريع الذي يطبع الحياة اليومية، وتخلق فسحة يستطيع الإنسان فيها أن يرى بطريقة مختلفة. ويقول المطران باغاتسي إن من لا يتوقف أبدا لا يستطيع أن يمتلك رؤى، لأن رؤية الأشياء التي لا ترى تحتاج إلى الخروج مؤقتا من الإيقاع المعتاد. ويستعيد في هذا السياق فكرة سبق للبابا لاوون الرابع عشر أن تحدث عنها عندما كان رئيسا عاما للرهبنة الأغسطينية، وهي القدرة على امتلاك الرؤى، أي القدرة على رؤية ما لا يظهر للعين مباشرة. ومن هذا المنظور تصبح القراءة أشبه بسبت للعقل وأحد للقلب، إنها توقف لا يبعد الإنسان عن الواقع بل يساعده على رؤيته بعمق أكبر. ويشير المطران باغاتسي أيضا إلى العلاقة اللغوية بين فعل القراءة وجذر، يعني الربط والجمع، فالقراءة تتطلب جمع الحروف والمقاطع والكلمات والجمل، وتعود الإنسان على إبقاء العناصر المختلفة معا بدل فصلها ووضعها في معسكرات متقابلة. ومن الجذر نفسه تتفرع كلمات مرتبطة بالاختيار والتفضيل والحب، لذلك فإن ممارسة القراءة بصورة منتظمة يمكنها أن تصبح في رأيه ترياقا بسيطا لكن عميقا ضد جميع أشكال الاستقطاب. وفي زمن تتكاثر فيه الأحكام السريعة والانقسامات، تساعد القراءة الإنسان على الدخول في عالم الآخر والنظر إلى الواقع من زوايا مختلفة، فهي لا تفرض بالضرورة اتفاقا في الآراء، لكنها تعلم القارئ أن يجمع بين عناصر متعددة وأن يحتمل التعقيد بدل اللجوء إلى التبسيط. ومن هنا تبرز قيمة الثقافة في تكوين حكم حر ومسؤول، فالإنسان الذي يقرأ لا يكتفي بتلقي المعلومات بل يتعلم الإصغاء والمقارنة والتمييز، ويكتسب القدرة على تأجيل الحكم وعلى اكتشاف ما يتجاوز الانطباع الأول. ولذلك تصبح المكتبة بما تختزنه من كتب ومخطوطات وذاكرة بشرية فضاء لمقاومة النسيان والتسرع والانغلاق. وفي عصر الذكاء الاصطناعي والمعلومات الفورية لا ينظر المطران باغاتسي إلى التكنولوجيا كعدو للمعرفة، ويستعيد تجربة تاريخية شهدتها المكتبة نفسها، وهي ثورة الطباعة والانتقال من الكتب المخطوطة إلى الكتب المطبوعة. فقد أثارت تلك الثورة مخاوف كبيرة لدى البعض، حتى ظنوا أنها ستؤدي إلى نهاية الثقافة، لكن النتيجة كانت مختلفة. أتاحت الطباعة لعدد أكبر من الناس الوصول إلى كنوز المعرفة الإنسانية، كذلك يمكن للذكاء الاصطناعي أن يوسع إمكان الوصول إلى المعرفة، غير أن المشكلة بحسب المطران باغاتسي ليست في الذكاء الاصطناعي بحد ذاته، بل في كيفية استخدامه، ولا سيما إذا تحول إلى وسيلة لإلغاء الجهد والانتظار. ويستعيد في هذا الإطار إعلانا تجاريا قديما في أواخر ستينات القرن الماضي وبداية السبعينيات، كان يروج لبطاقات الائتمان بشعار يقوم على فكرة إزالة الانتظار عن الرغبات، ويرى أن هذه الفكرة تساعد على فهم أحد مخاطر الذكاء الاصطناعي، فإذا أزيل الانتظار تماما عن رغبات الإنسان قد تنتزع منها أيضا الطاقة التي يمنحها إياها الانتظار. فالمشكلة تبدأ عندما تتحول التكنولوجيا إلى اختصار دائم يجعل الإنسان يريد النتيجة فورا من دون المرور بمسار البحث والتأمل. أما الوقت الذي يحتاج إليه الإنسان لكي يتعلم ويقرأ ويفهم ويبحث فلا ينبغي اعتباره عائقا أمام المعرفة، بل جزءا من عملية تكوينها. ومن هنا تبرز أهمية المكتبة في عصر السرعة، فهي تذكر بأن المعرفة ليست مجرد معلومة يمكن الحصول عليها في لحظة، بل مسيرة تحتاج إلى وقت وصبر وذاكرة وبحث عن الحقيقة. ويشير المطران باغاتسي في ختام حديثه إلى رسالة البابا لاوون الرابع عشر مانيفيكا أومانيتاس، التي تتيح في رأيه مقاربة ظاهرة الذكاء الاصطناعي المعقدة بهدوء وصبر بدل الاستسلام للخوف أو الانبهار. إنها دعوة إلى التوقف قليلا وإلى عدم تحويل كل جديد إلى إجابة فورية، لكي يستعيد الإنسان القدرة على الانتظار وعلى الرؤية وعلى اكتشاف ما لا يظهر في النظرة الأولى. وهكذا تأتي زيارة البابا لاوون الرابع عشر إلى المكتبة الرسولية الفاتيكانية لتؤكد أن الثقافة ليست هامشا في رسالة الكنيسة، وأن حفظ الذاكرة لا يعني الانغلاق على الماضي، بل فتح الطريق لفهم الحاضر وصياغة المستقبل. فالمكتبة في رؤية المطران باجاتسي ليست مجرد مكان لحفظ الكتب، بل فضاء للبحث والحوار والدهشة، ومجال يتعلم فيه الإنسان أن يقرأ العالم، وأن يجمع ما تفرق، وأن يتوقف بما يكفي لكي يرى.
2: تستعد الدائرة الفاتيكانية لدعاوى القديسين لتنظيم مؤتمر في روما يوم الثلاثاء المقبل تحت عنوان القرن الحادي والعشرون زمن جديد للشهداء، بهدف تسليط الضوء على الشهداء الجدد وشهود الإيمان في عصرنا هذا، والتأمل أيضا في معنى التضحية والشهادة المسيحية في عالم اليوم. يعقد المؤتمر بمشاركة عدد من المسؤولين الكنسيين والمؤرخين والصحفيين والباحثين، ويأتي اللقاء بعد عام على القداس الذي ترأسه البابا لاوون الرابع عشر في بازيليك القديس بولس خارج أسوار روما القديمة في الرابع عشر من أيلول سبتمبر 2025 لإحياء ذكرى شهداء وشهود الإيمان في القرن الحادي والعشرين. تشير الدائرة الفاتيكانية المذكورة إلى أن عدد هؤلاء الشهداء والشهود الجدد يقدر بنحو 1700 شخص، وهم ينتمون إلى سياقات مختلفة، لكنهم يجتمعون في مواجهة العنف والفساد والاستغلال والدفاع عن الإنسان والبيئة والمجتمعات الضعيفة، وقد دفع كثيرون منهم حياتهم ثمنا لمواقفهم. من بين هؤلاء من واجه شبكات الاتجار بالمخدرات، ومن تصدى لتدمير الغابات واستنزاف الموارد الطبيعية، ومن دفع عن قرى ومجتمعات بأكملها في وجه الاستغلال الذي يهدد البيئة وسبل العيش. وهناك أيضا من كشف جرائم وأعمال فساد دفاعا عن مصلحة مجتمعه أو بلده فكان ثمن حياته. يؤكد بهذا الصدد عميد دائرة دعاوى القديسين الكاردينال مارتشيلو سيميرارو أن مفهوم القداسة لا يقتصر على الأشخاص الذين أعلنت الكنيسة رسميا تطويبهم أو تقديسهم، فالكنيسة تريد أيضا إبراز ما وصفه البابا يوحنا بولس الثاني بالمستوى الرفيع للحياة المسيحية العادية، وما سماه البابا فرانسيس بقداسة الباب المجاور، أي القداسة التي تظهر في حياة أشخاص عاديين يعيشون إيمانهم بصورة عميقة، وقد يقدمون شهادة استثنائية من خلال حياتهم أو موتهم. وكان البابا فرانسيس قد أنشأ في تموز يوليو 2023 لجنة الشهداء الجدد شهود الإيمان داخل الدائرة الفاتيكانية، بهدف إعداد سجل شامل لكل من سفك دمه اعترافا بالمسيح وشهادة للإنجيل. ولا يهدف هذا العمل بالضرورة إلى إطلاق مسارات تطويب أو تقديس لجميع الأسماء الواردة في هذا السجل، وإنما إلى حفظ شهاداتهم وتوثيقها وإبراز معناها أمام الكنيسة والعالم. ويشدد الكاردينال سيميرارو على أن شهادة المسيحية تحمل قيمة إنسانية تتجاوز الإطار الديني، مستندا إلى أفكار البابا بنديكتوس السادس عشر، ويوضح أن قدرة الإنسان على المعاناة من أجل الحقيقة والعدالة وعلى التضحية من أجل الآخرين بدافع المحبة هي جزء أساسي من إنسانيته، وبالتالي فإن فقدان هذه القيم قد يؤدي بحسب هذا المنظور إلى فقدان جانب أساسي من معنى الإنسان نفسه. يحمل المؤتمر أيضا بعدا مسكونيا، إذ شاء المنظمون أن يسلطوا ضوء على فكرة الاستشهاد المشترك للمسيحيين، والتي تحدث عنها البابا يوحنا بولس الثاني، ثم أكدها البابا فرانسيس من خلال إنشاء لجنة الشهداء الجدد. فالاستشهاد في كثير من الحالات لا يقتصر على حدود طائفة مسيحية واحدة، بل يكشف عن شهادة مشتركة للإيمان في مواجهة الاضطهاد والعنف. من جهته يرى المؤرخ أندريا ريكاردي نائب رئيس لجنة الشهداء الجدد وشهود الإيمان أن القرن 21 يشهد زمنا جديدا للشهادة والاستشهاد، ويستند في ذلك إلى ما تنقله الأخبار يوميا من قصص أشخاص يواصلون التضحية بحياتهم دفاعا عن الآخرين وعن قناعاتهم. وشاء أن يربط فكرة المؤتمر بشخصية البابا يوحنا بولس الثاني الذي كان يعتبر نفسه رفيقا للشهداء، وكان يتساءل عن سبب نجاته من محاولة الاغتيال التي تعرض لها في 13 من أيار مايو عام 81 في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان. هذا وكان البابا فويتيوا يرى أن نجاته قد تكون لكي يشهد على نعمة المقاومة التي عاشها رجال ونساء كثيرون وصولا إلى بذل حياتهم. ويؤكد ريكاردي أيضا أن المؤتمر لن يكون اجتماعا علميا بالمعنى التقليدي، بل مناسبة لتأمل تاريخي وثقافي وروحي في ظاهرة الاستشهاد المعاصر، ومحاولة لفهم وجوهه المتعددة في القرن 21. تتناول المداخلات جوانب مختلفة من الشهادة المسيحية المعاصرة بمشاركة ممثلين عن هيئة مساعدة الكنيسة المتألمة وباحثين في التاريخ ودعاوى القديسين وصحفيين، وستخصص مساحة لشهادات من الأراضي المقدسة يفتتحها بطريرك القدس للاتين الكاردينال بيتسابالا.
0: بمناسبة اليوم الأول للشباب في غرب أفريقيا الذي يعقد في أكرا في غانا من 7 وحتى 12 من أيلول سبتمبر 2026، وينظمه مجلس أساقفة غرب أفريقيا، ويتمحور حول موضوع تشجع الشباب الكاثوليك صانعو سلام ورجاء في غرب أفريقيا. وجه الكاردينال مايكل تشيرني والأخت أليساندرا زميريلي العميدة الجديدة للدائرة الفاتيكانية لخدمة التنمية البشرية المتكاملة رسالة فيديو إلى الشباب المشاركين في هذا اللقاء، أراد من خلالها تشجيعهم على جعل التزامهم مسارا للتنمية البشرية المتكاملة في خدمة الكرامة والسلام والرجاء. وقد سلط الكاردينال مايكل تشيرني الضوء على التنمية البشرية المتكاملة، وأشار إلى أن هذه التنمية تبدأ بالاعتراف بكرامة كل إنسان في جميع أبعادها. كما وأشار الكاردينال مايكل تشيرني في الرسالة التي تم توشيهها للمناسبة إلى أن التنمية البشرية المتكاملة تعني أيضا أن يحظى كل فرد بالظروف الملائمة لحياة كريمة: المسكن، الغذاء، الرعاية الصحية، التعليم والعمل. إلى ذلك سلطت الأخت أليساندرا زميريلي العميدة الجديدة للدائرة الفاتيكانية لخدمة التنمية البشرية المتكاملة سلطت الضوء في رسالة الفيديو التي تم توجيهها على الإيكولوجيا المتكاملة والعدالة الاجتماعية والعناية بالبيت المشترك ومكافحة الفقر، وتوجهت إلى الشباب بالقول: أنتم الحاضر ولستم المستقبل فقط، وشجعتهم على أن يكونوا شهود الرجاء وبناة السلام وصانعي عالم أخوي من خلال حماية وتعزيز كرامة كل إنسان. هذا وتجدر الإشارة إلى أن قداسة البابا لاون 14 قد وجه رسالة فيديو بمناسبة اليوم الأول للشباب في غرب أفريقيا والذي يعقد في أكرا في غانا من 7 وحتى 12 من أيلول سبتمبر، وينظمه مجلس أساقفة غرب أفريقيا، ويتمحور حول موضوع تشجع الشباب الكاثوليك صانعو سلام ورجاء في غرب أفريقيا. وقد شجع قداسة البابا لاوون الرابع عشر الشباب المشاركين في هذا اللقاء في رسالة الفيديو التي وجهها للمناسبة على أن يكونوا شهودا للمحبة والعدالة والسلام. سيتم في الرابع عشر من تشرين الأول أكتوبر 2026 تقديم الرسالة العامة الأولى لقداسة البابا لاوون الرابع عشر بعنوان الإنسانية الرائعة في حماية الشخص البشري في زمن الذكاء الاصطناعي، وذلك خلال لقاء تنظمه لجنة مجالس أساقفة الاتحاد الأوروبي في مقرها في بروكسل. ويتخلل اللقاء عدد من المداخلات، من بينها مداخلة للمطران بول تيغ أمين سر الدائرة الفاتيكانية للثقافة والتربية. ويأتي تقديم الرسالة العامة الإنسانية الرائعة في إطار انعقاد الجمعية العامة للجنة مجالس أساقفة الاتحاد الأوروبي، وذلك من الرابع عشر وحتى السادس عشر من تشرين الأول أكتوبر 2026. الرسالة العامة الأولى لقداسة البابا لاوون الرابع عشر بعنوان الإنسانية الرائعة في حماية الشخص البشري في زمن الذكاء الاصطناعي نشرت في 25 من شهر أيار مايو الفائت، وقد وقعها الأب الأقدس في 15 من أيار مايو، وذلك تزامنا مع الذكرى 35 لصدور الرسالة العامة بعنوان في الشؤون الحديثة.

0: المسؤولية البابوية في ملاوي حول موضوع منشئو الإكليريكيين واحد في المسيح متحدون في الرسالة في خدمة التنشئة. وتتضمن دورة التنشئة مواضيع عديدة، من بينها ضرورة التنشئة الدائمة للمنشئين، كما وسيتم تسليط الضوء خلال دورة التنشئة على الأعمال الرسولية البابوية وتاريخها. هذا وتجدر الإشارة إلى أنه في 25 من شهر كانون الثاني يناير 2026 نشرت رسالة قداسة البابا لاون الرابع عشر بمناسبة اليوم الإرسالي العالمي 100 المرتقب الاحتفال به يوم الأحد 18 من تشرين الأول أكتوبر 2026. وتحمل الرسالة عنوان واحد في المسيح متحدون في الرسالة. ويستهل قداسة البابا لاون الرابع عشر رسالته للمناسبة مسلطا الضوء على الذكرى المئوية لليوم الإرسالي العالمي الذي أسسه البابا بيوس 11 وذلك في العام 1926. وحث البابا لاون الرابع عشر في رسالته بمناسبة اليوم الإرسالي العالمي لعام 2026 على الاستمرار في مسيرة الرسالة بفرح وحماسة في الروح القدس.
1: تواصل شبكة كاريتاس الدولية وكاريتاس الإيطالية جهود الإغاثة في نيبال في أعقاب الفيضانات المدمرة التي ضربت البلاد في 26 من آب أغسطس الفائت، مسفرة عن مقتل أكثر من 1400 شخص وفقدان أكثر من 5000 آخرين، فضلا عن تدمير منازل وبنى تحتية. وتتركز الأولويات حاليا على توفير الغذاء والمياه والمساعدات الإنسانية إلى جانب الدعم النفسي للأطفال الذين فقد كثير منهم أفرادا من عائلاتهم ومنازلهم. وتعمل فرق كاريتاس في نيبال على إنشاء مساحات آمنة في مراكز الإيواء واستخدام العلاج بالفن لمساعدة الأطفال على تجاوز آثار الصدمة، في وقت حذرت فيه المنظمة من إمكانية ارتفاع خطر الاتجار بالبشر، لاسيما استغلال الفتيات في ظل الفوضى واكتظاظ مراكز الإيواء. ولهذا السبب يجري العمل حاليا على تعزيز إجراءات الحماية والتوعية بهذا الخطر. ومع اقتراب فصل الشتاء تستعد شبكة كاريتاس لتوفير مستلزمات التدفئة والمساكن المؤقتة، إضافة إلى دعم التعليم وإعادة الإعمار على المدى الطويل. كما تحذر الهيئة الخيرية الكاثوليكية من إمكانية ذوبان المزيد من الأنهار الجليدية في جبال الهيمالايا، مشددة على أهمية تطوير أنظمة الإنذار المبكر تفاديا لسقوط خسائر بشرية في المستقبل.
0: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لاوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: عشية الزيارة الأولى التي يقوم بها البابا لاهون الرابع عشر إلى المكتبة الرسولية الفاتيكانية، يتوقف رئيس الأساقفة جوفاني تشيزاري باغاتسي، أمين سر وأمين مكتبة الكنيسة الرومانية المقدسة، عند المعنى العميق لهذه الزيارة التي ستتم يوم الاثنين الرابع عشر من أيلول سبتمبر لعام 2026 لافتتاح معرض أكوا، الفصل الأول من سلسلة الكارثة والدهشة. ويؤكد أن زيارة البابا ليست مجرد مناسبة ثقافية، بل تعكس الصلة الوثيقة بين رسالة خليفة بطرس وخدمة الثقافة والمعرفة والذاكرة. ويقول المطران باغاتسي إن الرسول يحتاج إلى مكتبة لكي يتمم رسالته، فالمكتبة الرسولية هي بحسب دلالة اسمها مكتبة الرسول. ومن ثم فإن دخول البابا إلى مكتبته هو تأكيد أن المعرفة والبحث والذاكرة هي أدوات أساسية في خدمة رسالته العالمية. وتحمل الزيارة أيضاً بعداً تاريخياً خاصاً، إذ إن البابا لاهون الرابع عشر يحمل اسم البابا لاهون الثالث عشر، الذي أولى اهتماماً كبيراً بالمكتبة والأرشيف الرسوليين ووسع إمكانية وصول الباحثين إليهما. ويأتي افتتاح معرض أكوا ضمن مشروع الكارثة والدهشة الذي أنجز بدعم من مؤسسة روما وإنتيزا سان باولو، ويهدف إلى التأمل في العناصر الطبيعية كمرآة لمخاوف الإنسان وآماله. ويشكل الماء موضوع الفصل الأول، إذ ينتقل في مسار المعرض من صورة القوة المهددة إلى إعادة اكتشافه من جديد كمورد حيوي وعنصر قادر على فتح طريق للمصالحة. وتلتقي في هذا المعرض أعمال ثلاثة مبدعين معاصرين، هم الفنان جي آر والطابع بيل موران والطاهي فولفيو بيرانجيلي، مع تراث المكتبة الرسولية الفاتيكانية وفضائها التاريخي في حوار بين الذاكرة الثقافية والإبداع المعاصر. ويرى المطران باغاتسي أن اختيار عنوان الكارثة والدهشة يحمل في حد ذاته رسالة تتناغم مع إصرار البابا لاهون الرابع عشر على البحث عن سلام مجرد من السلاح ويجرد من السلاح، فالمطلوب هو القدرة على اكتشاف إمكانية الدهشة والجمال حتى فيما يبدو للإنسان مصدرا للخطر أو عدوا له. ويقول إن رؤية شيء جميل حتى فيما قد يبدو عدوا تشكل تحديا كبيرا، لكنه تحد إنجيلي بامتياز. وفي حديثه عن الجمع بين الإرث التاريخي للكنيسة والفن المعاصر، يشدد رئيس الأساقفة على أن اهتمام الكنيسة بالفن في زمنها لم يكن يوما أمرا طارئا، فغالبا ما يستشهد بخطاب البابا بولس السادس الشهير للفنانين عام 1964، لكن العلاقة بين الكنيسة والفن المعاصر أقدم من ذلك بكثير. ويذكر بأن الفنانين الذين دعاهم البابا سيكستوس الرابع ويوليوس الثاني إلى رسم كنيسة السيستينا كانوا بالنسبة إلى عصرهم فنانين معاصرين، وإن كانوا اليوم جزءا من الإرث الكلاسيكي. وكذلك كان برنيني عندما أوكل إليه تصميم ساحة القديس بطرس فنانا معاصرا لم يكن عمله يحظى بإعجاب الجميع، حتى إن البابا اضطر إلى التدخل شخصيا للدفاع عنه. ومن هنا فإن اهتمام الكنيسة بالفن المعاصر يعني أيضا اهتمامها بثقافة الحاضر وديناميكياته وأسئلته، فالإيمان بأن الله يستطيع أن يتكلم من خلال ثقافة اليوم كما تكلم في ثقافات الماضي هو جزء من مهمة الكنيسة. ويصف باغاتسي الانفتاح على الفن المعاصر بأنه فعل من أفعال الاعتدال الروحي، لأنه يتطلب الإصغاء إلى زمننا وعدم الاكتفاء بما أصبح مألوفاً ومصنفاً ضمن التراث. ويتوقف المطران باغاتسي عند أهمية القراءة، خصوصاً في زمن وصف فيه البابا لاون الرابع عشر الكتاب بأنه ترياق للانغلاق الذهني وللاختصارات الإيديولوجية. فالكتاب في رأيه لا يمنح القارئ محتوى معرفيا فحسب، بل إن فعل القراءة نفسه يحمل قيمة تربوية وروحية. فالقراءة تعني أولا التوقف، إنها تقطع النشاط المعتاد والإيقاع السريع الذي يطبع الحياة اليومية، وتخلق فسحة يستطيع الإنسان فيها أن يرى بطريقة مختلفة. ويقول المطران باغاتسي إن من لا يتوقف أبدا لا يستطيع أن يمتلك رؤى، لأن رؤية الأشياء التي لا ترى تحتاج إلى الخروج مؤقتا من الإيقاع المعتاد. ويستعيد في هذا السياق فكرة سبق للبابا لاون الرابع عشر أن تحدث عنها عندما كان رئيسا عاما للرهبنة الأغسطينية، وهي القدرة على امتلاك الرؤى، أي القدرة على رؤية ما لا يظهر للعين مباشرة. ومن هذا المنظور تصبح القراءة أشبه بسبت للعقل وأحد للقلب، إنها توقف لا يبعد الإنسان عن الواقع بل يساعده على رؤيته بعمق أكبر. ويشير المطران باغاتسي أيضا إلى العلاقة اللغوية بين فعل القراءة وجذر، يعني الربط والجمع. فالقراءة تتطلب جمع الحروف والمقاطع والكلمات والجمل، وتعود الإنسان على إبقاء العناصر المختلفة معا بدل فصلها ووضعها في معسكرات متقابلة. ومن الجذر نفسه تتفرع كلمات مرتبطة بالاختيار والتفضيل والحب، لذلك فإن ممارسة القراءة بصورة منتظمة يمكنها أن تصبح في رأيه ترياقا بسيطا لكن عميقا ضد جميع أشكال الاستقطاب. وفي زمن تتكاثر فيه الأحكام السريعة والانقسامات، تساعد القراءة الإنسان على الدخول في عالم الآخر والنظر إلى الواقع من زوايا مختلفة، فهي لا تفرض بالضرورة اتفاقا في الآراء، لكنها تعلم القارئ أن يجمع بين عناصر متعددة وأن يحتمل التعقيد بدل اللجوء إلى التبسيط. ومن هنا تبرز قيمة الثقافة في تكوين حكم حر ومسؤول. فالإنسان الذي يقرأ لا يكتفي بتلقي المعلومات، بل يتعلم الإصغاء والمقارنة والتمييز، ويكتسب القدرة على تأجيل الحكم وعلى اكتشاف ما يتجاوز الانطباع الأول. ولذلك تصبح المكتبة بما تختزنه من كتب ومخطوطات وذاكرة بشرية فضاء لمقاومة النسيان والتسرع والانغلاق. وفي عصر الذكاء الاصطناعي والمعلومات الفورية لا ينظر المطران باغاتسي إلى التكنولوجيا كعدو للمعرفة، ويستعيد تجربة تاريخية شهدتها المكتبة نفسها، وهي ثورة الطباعة والانتقال من الكتب المخطوطة إلى الكتب المطبوعة. فقد أثارت تلك الثورة مخاوف كبيرة لدى البعض، حتى ظنوا أنها ستؤدي إلى نهاية الثقافة، لكن النتيجة كانت مختلفة. أتاحت الطباعة لعدد أكبر من الناس الوصول إلى كنوز المعرفة الإنسانية. كذلك يمكن للذكاء الاصطناعي أن يوسع إمكان الوصول إلى المعرفة، غير أن المشكلة بحسب المطران باغاتسي ليست في الذكاء الاصطناعي بحد ذاته، بل في كيفية استخدامه، ولا سيما إذا تحول إلى وسيلة لإلغاء الجهد والانتظار. ويستعيد في هذا الإطار إعلانا تجاريا قديما في أواخر ستينات القرن الماضي وبداية السبعينيات، كان يروج لبطاقات الائتمان بشعار يقوم على فكرة إزالة الانتظار عن الرغبات، ويرى أن هذه الفكرة تساعد على فهم أحد مخاطر الذكاء الاصطناعي. فإذا أزيل الانتظار تماما عن رغبات الإنسان، قد تنتزع منها أيضا الطاقة التي يمنحها إياها الانتظار. فالمشكلة تبدأ عندما تتحول التكنولوجيا إلى اختصار دائم يجعل الإنسان يريد النتيجة فورا من دون المرور بمسار البحث والتأمل. أما الوقت الذي يحتاج إليه الإنسان لكي يتعلم ويقرأ ويفهم ويبحث، فلا ينبغي اعتباره عائقا أمام المعرفة، بل جزءا من عملية تكوينها. ومن هنا تبرز أهمية المكتبة في عصر السرعة، فهي تذكر بأن المعرفة ليست مجرد معلومة يمكن الحصول عليها في لحظة، بل مسيرة تحتاج إلى وقت وصبر وذاكرة وبحث عن الحقيقة. ويشير المطران باغاتسي في ختام حديثه إلى رسالة البابا لاون الرابع عشر مانيفيكا أومانيتاس، التي تتيح في رأيه مقاربة ظاهرة الذكاء الاصطناعي المعقدة بهدوء وصبر بدل الاستسلام للخوف أو الانبهار. إنها دعوة إلى التوقف قليلاً وإلى عدم تحويل كل جديد إلى إجابة فورية، لكي يستعيد الإنسان القدرة على الانتظار وعلى الرؤية وعلى اكتشاف ما لا يظهر في النظرة الأولى. وهكذا تأتي زيارة البابا لاون الرابع عشر إلى المكتبة الرسولية الفاتيكانية لتؤكد أن الثقافة ليست هامشاً في رسالة الكنيسة، وأن حفظ الذاكرة لا يعني الانغلاق على الماضي، بل فتح الطريق لفهم الحاضر وصياغة المستقبل. فالمكتبة في رؤية المطران باجاتسي ليست مجرد مكان لحفظ الكتب، بل فضاء للبحث والحوار والدهشة، ومجال يتعلم فيه الإنسان أن يقرأ العالم، وأن يجمع ما تفرق، وأن يتوقف بما يكفي لكي يرى.
2: تستعد الدائرة الفاتيكانية لدعاوى القديسين لتنظيم مؤتمر في روما يوم الثلاثاء المقبل تحت عنوان القرن الحادي والعشرون زمن جديد للشهداء، بهدف تسليط الضوء على الشهداء الجدد وشهود الإيمان في عصرنا هذا، والتأمل أيضا في معنى التضحية والشهادة المسيحية في عالم اليوم. يعقد المؤتمر بمشاركة عدد من المسؤولين الكنسيين والمؤرخين والصحفيين والباحثين، ويأتي اللقاء بعد عام على القداس الذي ترأسه البابا لاوون الرابع عشر في بازيليك القديس بولس خارج أسوار روما القديمة في الرابع عشر من أيلول سبتمبر 2025 لإحياء ذكرى شهداء وشهود الإيمان في القرن الحادي والعشرين. تشير الدائرة الفاتيكانية المذكورة إلى أن عدد هؤلاء الشهداء والشهود الجدد يقدر بنحو 1700 شخص، وهم ينتمون إلى سياقات مختلفة، لكنهم يجتمعون في مواجهة العنف والفساد والاستغلال والدفاع عن الإنسان والبيئة والمجتمعات الضعيفة، وقد دفع كثيرون منهم حياتهم ثمنا لمواقفهم. من بين هؤلاء من واجه شبكات الاتجار بالمخدرات، ومن تصدى لتدمير الغابات واستنزاف الموارد الطبيعية، ومن دفع عن قرى ومجتمعات بأكملها في وجه الاستغلال الذي يهدد البيئة وسبل العيش. وهناك أيضا من كشف جرائم وأعمال فساد دفاعا عن مصلحة مجتمعه أو بلده، فكان ثمن حياته. يؤكد بهذا الصدد عميد دائرة دعاوى القديسين الكاردينال مارتشيلو سيميرارو أن مفهوم القداسة لا يقتصر على الأشخاص الذين أعلنت الكنيسة رسميا تطويبهم أو تقديسهم، فالكنيسة تريد أيضا إبراز ما وصفه البابا يوحنا بولس الثاني بالمستوى الرفيع للحياة المسيحية العادية، وما سماه البابا فرانسيس بقداسة الباب المجاور، أي القداسة التي تظهر في حياة أشخاص عاديين يعيشون إيمانهم بصورة عميقة، وقد يقدمون شهادة استثنائية من خلال حياتهم أو موتهم. وكان البابا فرانسيس قد أنشأ في تموز يوليو 2023 لجنة الشهداء الجدد شهود الإيمان داخل الدائرة الفاتيكانية، بهدف إعداد سجل شامل لكل من سفك دمه اعترافا بالمسيح وشهادة للإنجيل. وليهدف هذا العمل بالضرورة إلى إطلاق مسارات تطويب أو تقديس لجميع الأسماء الواردة في هذا السجل، وإنما إلى حفظ شهاداتهم وتوثيقها وإبراز معناها أمام الكنيسة والعالم. ويشدد الكاردينال سيميرارو على أن شهادة المسيحية تحمل قيمة إنسانية تتجاوز الإطار الديني، مستندا إلى أفكار البابا بنديكتوس السادس عشر، ويوضح أن قدرة الإنسان على المعاناة من أجل الحقيقة والعدالة وعلى التضحية من أجل الآخرين بدافع المحبة هي جزء أساسي من إنسانيته، وبالتالي فإن فقدان هذه القيم قد يؤدي بحسب هذا المنظور إلى فقدان جانب أساسي من معنى الإنسان نفسه. يحمل المؤتمر أيضا بعدا مسكونيا، إذ شاء المنظمون أن يسلطوا ضوء على فكرة الاستشهاد المشترك للمسيحيين، والتي تحدث عنها البابا يوحنا بولس الثاني، ثم أكدها البابا فرانسيس من خلال إنشاء لجنة الشهداء الجدد. فالاستشهاد في كثير من الحالات لا يقتصر على حدود طائفة مسيحية واحدة، بل يكشف عن شهادة مشتركة للإيمان في مواجهة الاضطهاد والعنف. من جهته يرى المؤرخ أندريا ريكاردي نائب رئيس لجنة الشهداء الجدد وشهود الإيمان أن القرن 21 يشهد زمنا جديدا للشهادة والاستشهاد، ويستند في ذلك إلى ما تنقله الأخبار يوميا من قصص أشخاص يواصلون التضحية بحياتهم دفاعا عن الآخرين وعن قناعاتهم. وشاء أن يربط فكرة المؤتمر بشخصية البابا يوحنا بولس الثاني الذي كان يعتبر نفسه رفيقا للشهداء، وكان يتساءل عن سبب نجاته من محاولة الاغتيال التي تعرض لها في 13 من أيار مايو عام 81 في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان. هذا وكان البابا فويتيوا يرى أن نجاته قد تكون لكي يشهد على نعمة المقاومة التي عاشها رجال ونساء كثيرون وصولا إلى بذل حياتهم. ويؤكد ريكاردي أيضا أن المؤتمر لن يكون اجتماعا علميا بالمعنى التقليدي، بل مناسبة لتأمل تاريخي وثقافي وروحي في ظاهرة الاستشهاد المعاصر، ومحاولة لفهم وجوهه المتعددة في القرن 21. تتناول المداخلات جوانب مختلفة من الشهادة المسيحية المعاصرة بمشاركة ممثلين عن هيئة مساعدة الكنيسة المتألمة وباحثين في التاريخ ودعاوى القديسين وصحفيين، وستخصص مساحة لشهادات من الأراضي المقدسة يفتتحها بطريرك القدس للاتين الكاردينال بيتسابالا. تواصل شبكة كاريتاس الدولية وكاريتاس الإيطالية جهود الإغاثة في نيبال في أعقاب الفيضانات المدمرة التي ضربت البلاد في 26 من آب أغسطس الفائت، مسفرة عن مقتل أكثر من 1400 شخص وفقدان أكثر من 5000 آخرين، فضلا عن تدمير منازل وبنى تحتية. وتتركز الأولويات حاليا على توفير الغذاء والمياه والمساعدات الإنسانية إلى جانب الدعم النفسي للأطفال الذين فقد كثير منهم أفرادا من عائلاتهم ومنازلهم. وتعمل فرق كاريتاس في نيبال على إنشاء مساحات آمنة في مراكز الإيواء واستخدام العلاج بالفن لمساعدة الأطفال على تجاوز آثار الصدمة، في وقت حذرت فيه المنظمة من إمكانية ارتفاع خطر الاتجار بالبشر، لا سيما استغلال الفتيات في ظل الفوضى واكتظاظ مراكز الإيواء. ولهذا السبب يجري العمل حاليا على تعزيز إجراءات الحماية والتوعية بهذا الخطر. ومع اقتراب فصل الشتاء تستعد شبكة كاريتاس لتوفير مستلزمات التدفئة والمساكن المؤقتة، إضافة إلى دعم التعليم وإعادة الإعمار على المدى الطويل.
0: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لاوديتور يسوس كريستوس.